زويد ورجني 21 مينوت وتنجوا تامير جمويان هاتفين بما قوة بيرونيا كنت راتا هنينغا ماتيمو يدي تسيقو دامونو 14 سبتمبر.